نسافر فيك السطور قصور بذور الشر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار نشوم مش صار خرج اللي مردوم نهار سموم شوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروش تخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج مرابوج